0: باله بتعين نغناني لا يوم حكاني ولا يوم حياني بس هو هون عباله بتعين نغناني
1: عرفنا شو قصده شو بده لا ترد علي
0: ليه
1: قولي له لا تتعب قلبك ورجوع هالحال

بحبه ولا بطلع دربه، بس هو هون بهالجير الضيع قلبه. يا ناس ما بحبه ولا بطلع دربه، بس هو هون بهالجير الضيع قلبه.

0: عم تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة تسمعوا راديو الحارة